هاد النهار نامس تنا نوانا نيوكو يدو هادي زميقة نمنا تنلونغ أمس تنا عمود كاي وانا هوكو يدو أسو كسوكو يدو كربالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفا كسانغو فرمارا سانغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي فرمارا كاي فوقيا فرماندي نرم سنا نين وانا كرين دي نباقو دي كاتي مي Ibrahim Djungu ni klubel di nakati ndi warte man tiki nanti berbrus nanti aspega Hassan Traore yero foga, Yaku Kulubeli yero foga yero foga mandala Mustafa Sisse ki beyni Mohamed 5 Yaka kone yero foga

قسم قول هنا بجنتكم يا دغدم زاج الزغل خال النم يا دغدم زاج الزغل خال النم هنا سوسم قول هنا بجنتكم يا دغدم زاج الزغل خال النم

سي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

شريري والفارس القاني وجده سريع الخصلان راح في الجلباب وطقنقاب ماهو دليلي سكين سيف المطين

درت عقلي دابت فيه العيار والقبال يبين ولدي ناقص دينارو يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فين يقل مالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيضات محضرات